لقوان كوسا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برتينكيل لقا كوانجيك هو كأنك ناكو كأنجلك سا كومونيل رشب أنونكيل تشاب إل لخونخون تشيك أنجل وتشتاوبال لأوچنين نقابوك ليتشول ررابينكيل رخلال كوتان شتياب شكوش فريكوبر نتكلا هو كونال ريق إلا

لق قوان كوسا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برتينكيل لقا قوان خيك كو كأن نق نكو أنجلك سا كومونيل رش أنونكيل تشابيل لخون خوك تشيك أنجل وتشتاوبال لأوچنين نقابو قليتش أول ررابينكيل رخلال كوتان شكياب شكوش فريكوبر نتيكلا هو كونال ريق إلا